0: القناوي مرحبا
1: والله سيدي مرحبا
0: أحباب أخوتي مرحبا
1: والله سيدي مرحبا
0: مرحبا
1: مرحبا
0: ما سيدي مرحبا
1: مرحبا مرحبا والله سيدي مرحبا
0: ما ديرو ديرو
1: مرحبا
2: فاشا راديو ستانيتسا راديو زينيتسا
3: Sve smo jedno drugo rekli što smo